خفي راح تنقذي وتزقزقي واذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي

الفقرة تجيب المصدر عطي المصدر عاد نفاق اليورو ويكستر من سطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهما قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

0: أقول لك كلمة واحدة، الشرطة كلها عظيمة.
1: تكنولوجيا مخيمات بالكيلو، محشور من زمان عدوار الكيلو. روق شوي يا اخي ترند كيلو، صاروخ عياش عبيلو، قبة حديدية حطها تيزا. شباب اللي دهيهم جايين لك عباب الاقصى، ضع بصله مرتوب عراسه زحلقلو. والمسامح كريم كان زمان، وراء العدو في كل مكان. تاخذ الارض بناخذ السماء، تخطخ حواجز شجعان.

الوضع كتير محزن اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن ما ضلش ولا اوبشن طاقات نازلة فاتح ستوري من البيت بشوف شيوش داخلة حرات

الرم ما فهم شي ليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو التكتل ما يفجعنيش سينو التكتل ما يفجعش سينو التكتل ما يفجع كيش مش تفجع المتفق في نعش كنترول ويرعش سكيبي عرقي البراهيمي

تنصل بس ليش حل اخر مرة راح نيك دوخت مصر دواوي نخلي دواوي نخلي دواوي نخلي كنت من يكون

ضربة كيف دار يشوف واو واو يحتار كيف نحنا حلي ملكوس واو واو اقبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف من الغيوم واو واو نتعب لنصير ربا كيف دار يشوف واو واو يحتار كيف نحنا

نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس فيها حيل وتقدم لحق وعطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه أن يطرح بين هيدا وهيدا ملك يا شي مطرح على الضخ بساحة المدينة منطخ فوق خشبة المسرح.